0: باللغة تيه كمالي
1: تتبامير يستاكيه مميرتيم بانيو كواري فيل كوريني يعني تيتو ميرتيم at the moment بيانو ميانو كون بيري اوفيس وانا لاي زنجمي مي اوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي يانو ما يانو ميانو تيه كوري وكيان ما بارا امتيك تيمانيني ورو ريسوسيس ماكي تيو كيري رزاز بيري تيه
0: ومي كاري من لوكو لوك مي جوني
2: This corruption كان بارا امتيك fighting in a good cost لوك فلا ديتو يوني ماتيك لوكي He's also one of the corrupt fashion car. You know, that will be real wealthy, Joe. He's real wealthy. Why has government so picked out a majority? In a major application, if you need that, would do it even more.
0: Mana Yagankal, Maloka, D. Kataki here. Speak farmer. What do you? Why you?